كازما في استلمانك تستوعب ما يتبتون قلبت ألتسن أرون تبتون قلبت باستور يلدن هتبتون رمانت ما أبارت جيرك تونا كاي كويرا رمانت أوبيديش تتماليخ